0: مساكم خير ومحبة حبتي مستمعين عبر أثير 2 AAA على الموجة 98.5 FM، وأيضا عبر السوشيال ميديا عبر سواقي جروب وسواقي تي في، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.2AAA.com.au، وأيضا الأب اللي ممكن تخلوه باستمرار على التليفون وهو Community Radio بلاس، تأخذوا من الأب ستور وتثبتوا وتسمعونا عبر الموبايل. أنا على العوادي، أجمل تحية ونلتقيكم إن شاء الله سون على لقاء مميز وحصري مع زميلة وسيدة وناشطة اجتماعية راح نفاجئكم بها بعدين، ولو احنا نوهنا بالفيسبوك.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم.
2: يا مساء الود والفل والياسمين، احلى مستمعين ومشاهدين، واهلا وسهلا فيكم معنا وتابعونا.
0: طبعا احنا كالعاده ندردش بين ما ضيفنا يحضر. اول فقره هي الدردشه، واليوم حابين نتكلم عن الزواج الاقارب. وطبعا عندنا بالعراق هم يعني فد عاده سخيفه للاسف نقولها، ينهى على بنت عمه وين هي عمرها 9 سنين 10، فلانة لفلانة وفلان وفلانة، والظل هذه وقف، وحتى لو هي ما تريده هي ما أدري إيش، يعني تصير هذه المشكلة. نسمع نادية، نهى عليك ابن عمك ولا شو الموضوع؟ ولا كسرت النظام؟
1: أي بعد حبيتك بالبداية،
0: أشكرك على هوا هذا،
1: كسرت الدنيا.
0: تفضل.
1: فالموضوع اليوم عن الوراثة بالنسبة للعوائل وزواجها، طبعا هي طريقة غير صحيحة واخذت مدى يعني واسع بالعراق، منتش بالنسبة للعراقيين، أكيد الباقي الأجناس للشرق الأوسط، لكن تبدي الأمراض تتوارث نفسها، يعني مثلا التهابات الجهاز الهضمي، القلب، إلى أمراض أخرى لا سمح الله وقدر تتوارث، وهي هاي مو صحيحة. نفس الدم، نفس الجنريشن، نفس الأنسجة، أكيد رح يصير فيها هاي الأشياء. الزواج اللي تكون متناثر طبعا هذا منذ قديم الزمان، منذ آلاف السنين حبوا إنه شوفين انتشروا بين أوروبا، بين طبعا آسيا إلى جزيرة الأناضول، يعني حتى هي معروفة يعني إنه الأجناس تختلف وتبني حضارات وإلى آخره، فكانت هذه الطريقة هي الصحيحة. أما الزواج من الأقارب في أشياء حلوة، يعني واحد ما يقدر ينكرها، إنه الرجل يفهم هذه البنت مين جاية، وطبعا إذا تكلم معها كأنه يتكلم مع عمه أو خالة أو عمته، شيء حلو. يعني الزواج من الأقارب هم حلو، لكن بنفس الوقت العوائل مليانة أمراض، وهاي طبعا راح تنتشر بين الأجناس الجاية بالنسبة لي طبعا الزواج والأبناء وإلى آخره. حتى لو فحصوا أن الدم سليم بالنسبة للجهتين، لكن ما تقدر تمحي الجنريشن يطلع منذ آلاف السنين. فهي هذه إذا كثرت يعني أكثر من حد، بس لا زال اليوم أكيد في تطور يعني من هاي الناحية، ما في ابن عمي يجي على بنت عمه ويقول لها كذا، يطلع لميت شخص وشخص، هاي اختلفت الأمور، بس قبل قبائل ومحصورة بمنطقة واحدة فتتوارث الأجناس. لكن بالمطلق واحد يحكي إنها غير صحية بالنسبة للطرفين، هاي من وجهة نظري.
0: نسمع جمال. جمال عندكم هاي العادات أيضا، ينهي ابن العم على بنت عمه إنه، أو إذا راد بتتزوج ووافق ابن العم إلا بموافقته يلا تتزوج شخص آخر، ولا كيف؟
2: أول شيء هو أكيد دكتور زواج الأقارب في عائلات كتير بعد محافظة على النسل، بياخدوه من ناحية أنه ليش للنسل تبعنا يطلع لغيرنا، بياخدوها من ناحية وراثة، لوراثة الأملاك، وراثة الأمور بالعائلة، أنه لازم العائلة تضل محافظة على نمط واحد هن ماشيين عليه. هلا ربنا دخيل اسمه خلق العالم كله وخلق كل بلد إلى طريقة بيعه ويده وتقاليده من ناحية الزواج، لكن الزواج الأقارب أنا بقول حلو ومش حلو كمان. يعني لما واحد ابن عمه بقوله بحافظ عليها أكتر من الغريب، ومرات العكس، مرات الغريب بيكون أحسن من ابن عمه. ابن عمه ممكن يأذيها، ممكن يتحكم فيها. بس هني شغلة واحدة، أنه في بعض الدول دكتور أنه ما بيحطوا ببالهم أنه في أمراض ممكن الأطفال تتوارثها وتجي معهم على كل العمر. يعني مثلا في إحدى القرى في رجال يعني عندهم وراثة بالعائلة كلها، اسم الله يعني حرام، الأولاد بيجوا بطريقة شوي فيها تشويه، ورغم هيك جوزوه نفس قرابته يعني.
0: نعم.
2: فطلعوا الأولاد كلهم نفس الشيء، ماخدين نفس شكل الأم والبي، وهذا يعني طبعا شيء غلط. لكن صاروا من كثر ما تعددت هالأمور هيدي أنه لازم البنت تاخد ابن خالة، لازم ابن عمه، وبالأخص ابن عمه. طبعا هن مش عم يعملوا شي غلط، لكن لازم يتأكدوا أنه ما في أي شي يتوارث من الشاب، ممكن يكون واخد من بيه، من أمه، أو من عائلة تانية، من عائلة من عماته، من عمومته. دايما تجي لأمور البنت اللي بتخص البنت تجي عن طريق الأم. يعني الأم مثلا ممكن لا سمح الله عندها أمور، والخالات عندهم أمور. البنت إذا أخذت مثلا ابن خالة أو ابن عمها ممكن هاي الأمور تتوارث من بعدها. أنا بقول مش غلط زواج الأقارب، حلو الحياة وحلو نضلنا محافظين على هالشي، لكن سهلت العالم تطلع برا لأجل المشاكل اللي عم تيجي مع الأطفال اللي عم بيتوارثوها مجرد ما يخلقوا. وفي ناس ما بتعمل فحص الدم لحتى يتأكدوا أنه دمه مش على دمه، لحتى ما يجي الولد لا سمح الله أو البنت فيها تشويه، أو ممكن حتى لا سمح الله يتوارثوا أمراض مش منيحة مثل الكانسر، القلب، الأمرارة، الأمور هذه كلها.
0: نعم.
2: الموجودة. لكن من ناحية السؤال اللي سألتني يا دكتور، أنه فعلا كانوا بالزمانات يقولوا مثلا فلان إلى فلان، أنه بحطوها خلص إله هيدي، هذا شيء غير حلو. يعني مثلا بنت عمي،
0: بس أنت راح تسلبين إرادة الطرفين إذا ما كانوا يحبوا بعض.
2: إيه، فأنا بنت عمي فردوا عليها ابن عمها، ومن هي صغيرة يعني قالوا هي إله، هو لما كبروا هي ما تقبلت وهو ما تقبلها يعني، وكانوا حيفرضوا غصب طيب. هاي أيام زمان. لكن أنا بقول أحبتنا المستمعين، في أشياء كتير ممكن تحصل مع الإنسان إلا الزواج. الزواج بالتراضي وبالأمور الصحيحة، حتى يمكن دكتور إذا وحدة أخذت واحد من غير عائلتها ممكن هو كمان يورث شيء لأولادهم بعد ما يجوا يعني يخلقوا الأولاد، ممكن هو بعائلتهم عندهم أمور كمان، فأصبح من الجهتين في هيك وهيك. لكن منقول زواج الأقارب هو دايما الأكثر، ممكن واحد تحصل فيه من الجينات مشاكل وأمور وراثية في غنى عنها. هذا رأيه.
0: أكيد أكيد. هو شوفي علميا نسبة التشوهات الخلقية اللي تحصل بالجنين نتيجة الأقارب.
2: أكيد.
0: فأنا أذكر حتى بأيامنا القاضي ما يعقد قران إذا ما يعملون فحص الدم للزوج والزوجة.
2: هذا هي المفروض.
0: فهو هذه، بس هذا ما يمنع أنه ربما عندك سابع جد ممكن يكون عنده تشوهات. صحيح. بالجينات. فهذا يعني يطلع بأحد الأحفاد أو أحفاد الأحفاد. فهي مشكلة يعني.
1: مشكلة. وأحيانا دكتور من الأم يعني واحد مثلا
0: يعني من الطرفين أكيد. يا أما الأب شايل جينات بها تشوهات خلقية، يا أما الأم
1: تطلع بالدم. مجرد تطابق الدم في البداية
0: هي جيناتك الجينات يعني، بس إذا سووا فحوصات يعني مثل ما قلت لك انه ممكن يطلع سليم ماكو شيء، اكو توافق بالزواج، لكنه عندك الجد الخامس ولا الرابع ولا السادس عنده مشكله يعني، فهذا اللي يخلي الامور تتعقد. فاصل ونعود.

ارجع لمعكم احبتنا المستمعين. وهلا حان فقره اخبار المشاهير لهذا اليوم، واكيد رح تكون مختصره لانه نحن في انتظار ضيفنا لهذا اليوم. خبرنا الاول رح يكون قصص ملهمه للنجوم حاربوا مرض بعيد عن الاضواء. في عالم الفن تبدو حياه المشاهير للوهله الاولى محاطه بالبريق والنجاح والابتسامات اللي لا تفارق الشاشات والمنصات، لكن خلف الكواليس تلك الصورة اللامعة تتخبى وراها اشياء كتير، احيانا قصص انسانية مؤثرة ومعارك قاسية بخوضها النجوم بعيد عن الاضواء. لكن اعتاد الجمهور متابعة اعمالهم الفنية وانجازاتهم في اختيار عدد من الفنانين العرب في مواجهة أزمات صحية خطيرة من صمت مفضلين الاحتفاظ بمعاناتهم داخل الجدران المستشفيات وغرف العلاج وقبل أن يكشفوا عنها لاحقا بكل شجاعة. فتحولت هذه التجارب كلها معهم في حياتهم إلى قصص مؤلمة ملهمة منحت الأمل للكثيرين وأكدت أن الشهرة لا تعفي أصحابها من مواجهة المرض والخوف والضعف. فأكيد أحبة المستمعين في كتير ناس بيقولوا معقولة هذا مشهور وبيمثل وعنده هالأمراض كلها، هذا شيء طبيعي. أول شيء الفنان لما بيعطي من وقته لمتابعينه ما تنسوا حضوره لتهيئ المسلسل أو الفيلم، وثانيا الأعصاب اللي بيمثلوها داخل هيدا الفن ممكن يأخذ دور واحد معصب كتير، فكل هيدا ممكن يأثر على القلب، يأثر على الدماغ، ممكن يأثر على الذاكرة، كل هاي الأمور وفترات السهر والتنقل والرحلات هيدي كلها بتؤدي إلى فشل صحتهم ويمكن موتهم المبكر. من أبرز الفنانين اللي حياتهم معرضة دايما للخطر واللي أصابوا بأحد الأمراض بعيد الشر عنكم الخبيثة كانت الفنانة اللبنانية أليسا من أبرز هؤلاء النجوم، بعدما أخفت أصابتها بسرطان الثدي لفترة طويلة، وواصلت خلال رحلة العلاج الإشعاعي والكيميائي نشاطها الفني بشكل طبيعي. وفي عام 2018 فاجأت جمهورة بإعلان تعافيها عبر فيديو كليب وأغنية اللي كل بحبوني اللي وثقها طبعا إلى جانبها هو تجربتها مع الكانسر، لتصبح لاحقا واحدة من أبرز الداعمين لحملات التوعية وأهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأيضا حبيت المستمعين قصة تانية للفنان المصري أحمد زاهر اللي خاض واحدة من أصعب التجارب الصحية في حياته بعد ما تعرض لحالة نادرة تمثلت في توقف كامل للغدة الدرقية، والمرض اللي أصيب فيه هو فيروس يصيب الغدة الدرقية يسمى ماكسيديما، وهو من أخطر الفيروسات والنادر ويصيب شخص كل 10 ملايين شخص بحسب قوله.

طبعا هودي الخبرين انا حبيت لكم اياهم على السريع حبتنا المستمعين، وان شاء الله بكره بوافيكم بحلقه تانية واخبار كامله، وتابعونا.

0: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
1: سميرة والنبي،
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية المباشرة، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: إسرائيل تصعد في لبنان قتلى في الجنوب ومصابين واستهداف عند مدخل بيروت قبيل جولة مفاوضات تستأنف مساء في واشنطن. الكويت تمهل عضوين في البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية الهجمات الإيرانية المتجددة. ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا، ويبادر برغبته في لقاء مجتبى خامنئي في مرحلة قادمة. هجمات أوكرانية مضادة بالمسيرات على سان بيترسبورغ حيث يفتتح المنتدى الاقتصادي، وفرنسا تودع إدغار مورا الفيلسوف وعالم الاجتماع في مراسم مهيبة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، والبداية من لبنان. فبين ضربة استهدفت سيارة عند مدخل الجنوب للعاصمة بيروت وغارات على جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، من بينهم مسعفان وجندي. وصلت إسرائيل قصف أنحاء مختلفة من لبنان تزامنا مع اليوم الثاني من جولة مباحثات جديدة بين حكومتي البلدين برعاية أمريكية. هذه التحديثات الأمنية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
2: قتل عسكري في الجيش اللبناني جراء استهداف دراجته النارية على طريق النبطي كفر تبنيت، وأصيب ضابط وعسكري.

0: عسكري آخر في استهداف آلية للجيش على طريق دار الزهران النبطية، ولم يسلم المسعفون من الغارات أيضاً، إذ استهدفت سيارة إسعاف لجمعية الرسالة في معروب أثناء نقلها جريح من شحور، ما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، كما أصيب آخرون في غارة على زرارية حيث قتل شخص، وفي استهداف لفريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية في زبدين أثناء نقله إصابات من غارة سابقة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وطالت بلدات جنوبية عدة، بينها تلك التي تم إنذارها صباحاً. حزب الله بدوره استأنف عملياته باستهداف تجمعين للجنود في العديسة وفي محيط البياضة، كما أطلق صلية صاروخية باتجاه تجمع ثالث قرب بركة المرش شمال إسرائيل، وتبنى 4 عمليات كان قد نفذها أمس ضد تجمع للجنود وآليتين ودبابة مركافة في الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف والأطراف الشرقية لزوتر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: عن الجانب المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلق من لبنان فوق تجمع عام في شمال إسرائيل في ثاني عملية من نوع هذا اليوم. تأتي هذه التطورات فيما تتزايد المخاوف داخل إسرائيل من أن تدخل أمريكي على مسار الحرب قد تدفع بقواتها إلى أن تعود أدراجها نحو المنطقة الصفراء إلى خلف الليطاني. من القدس زياد حلبي.
2: غدت جولة المفاوضات في واشنطن استمر التصعيد على جبهة لبنان، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أهداف جوية فوق كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما أصيب عدد من الجنود بانفجار مسيرة في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على أنحاء في جنوب لبنان. وفي موازاة التطورات الميدانية، تتزايد المخاوف داخل إسرائيل من تأثير التدخل الأمريكي على مسار الحرب. مصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن واشنطن تعقد تنفيذ بعض الخطط العملية في لبنان وسط قلق من ضغوط قد تدفع لاحقا إلى انسحاب إسرائيلي نحو المنطقة الصفراء جنوب الليطاني. وفي مستوطنات الشمال خففت بعض القيود الأمنية، لكن الغضب بين السكان ما زال كبيرا، خاصة بعد منع الرئيس الأمريكي استهداف بيروت. وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، أقرت الحكومة خطة دعم اقتصادي للبلدات الحدودية، فيما يستعد نتنياهو لزيارة المنطقة الأسبوع المقبل. ويزداد القلق الإسرائيلي من ربط جبهة لبنان بالمفاوضات مع إيران، ومن احتمال أن يفرض البيت الأبيض قيودا إضافية على التصعيد ضد حزب الله لإعطاء فرصة للمسار التفاوضي مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولي.
1: على جبهة الخليج، تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة مجددا، حيث أفاد الجيش الأمريكي بأن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت البحرين والكويت ومواقع أخرى في المنطقة تم اعتراضها بنجاح. وأقر الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن الهجوم على الكويت ليلا، مشيرا إلى أنه جاء ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز. من طهران، علي الباشا.
3: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشي باختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: وفيما لا تزال الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران متعثرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، وأضاف أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يشارك في المفاوضات مع واشنطن، وأنه قد يلتقيه في مرحلة ما، والمتابعة مع كيمونا دويبية.
4: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبي خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساع أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
1: شكرا لك منى دويبي على كل هذه المعطيات. وتوالت الإدانات الإقليمية والدولية استئلاف إيران هجماتها على دول الجوار، ودعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى موقف خليجي صلب وموحد في وجه الهجمات الإيرانية الجديدة. وأدانت الهند الهجمات بالصواريخ على أراضي الكويتية، لافتة إلى أن هذا الهجوم تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. واليوم عقب الهجمات الإيرانية جددت الكويت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول الجوار، وصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بالباطلة. وأمهلت الكويت عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد. أحلام الطاهر.
5: نعم سميرة، هو الاستهداف الثالث للكويت خلال أقل من أسبوع طال المطار الدولي، وأدى بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الكويتية إلى مقتل شخص وتعرض منشآت حيوية لأضرار جسيمة. وزارة الصحة أعلنت استقبال 63 مصابا في الهجوم، مشيرة إلى تسجيل إصابات بالغة ومتعددة بين المسافرين والعاملين في المطار. وفي المجمل أفاد الجيش الكويتي بأنه رصد وتعامل مع 13 صاروخا باليستيا و17 مسيرة اليوم. واحتجاجا على هذه الهجمات، أمهلت الكويت اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن الهجوم استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقر الأسطول الخامس الأمريكي بحسب تعبيره. وقد طالت الهجمات البحرين كذلك، إذ أعلنت قوات الدفاع الجوي اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعددا من المسيرات الإيرانية. ولا شك سميرة أن تبادل النيران هذا يشكل اختبارا إضافيا لوقف إطلاق النار الهش.
1: شكرا لك أحلام طاهر. ومن أخبار المنطقة، تتسارع في العراق وتيرة الإجراءات الخاصة بتفكيك الأجنحة الشيعية المسلحة التي عملت لسنوات خارج سيطرة القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية الرسمية، رغم وجودها الشكلي تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي. حول مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تكثفت أو تكثف حركة حماس اللقاءات مع وسطاء الاتفاق من مصر وقطر وتركيا لإيجاد مقاربات بشأن القضايا العالقة بشأن الاتفاق. وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقا، تأتي غدا تعرض البلاد لضربات روسية عنيفة. وفي المقابل افتتحت روسيا منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي صباح اليوم على وقع هجوم أوكراني في تطور يحمل أبعادا تتجاوز الخسائر المادية ليصيب إحدى أبرز واجهات موسكو الاقتصادية والسياسية. منى دويبية.
6: استهدفت مسيرة أوكرانية عددا من مواقع البنية التحتية في سان بيترسبورغ، طالت محطة نفطية وقاعدة كرونشتادت العسكرية. أدى الهجوم إلى اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق مؤقت لمطار بولكوفو، بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة التي تحتضن المنتدى الاقتصادي الأبرز في روسيا الذي تراهن عليه موسكو سنويا لتأكيد قدرتها على استقطاب الشركاء والمستثمرين رغم العقوبات الغربية والعزل المتزايدة من الأسواق الأوروبية والأمريكية. الضربة جاءت قبل ساعة من انطلاق المنتدى الذي يشارك فيه آلاف المسؤولين ورجال الأعمال من عشرات الدول في مدينة ترتبط رمزيا بالرئيس فلاديمير بوتين باعتبارها مسقط رأسه وأحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك كله في إطار استراتيجية كييف الرامية إلى نقل كلفة الحرب إلى العمق الروسي. في موازاة ذلك، وصل الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إلى كييف في زيارة غير معلنة وفي رسالة دعم سياسية وعسكرية لأوكرانيا وسط استمرار الحرب واستبعاد أي اختراق دبلوماسي.
1: شكرا لك منى دويبية. أعربت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن تشاؤم أكبر بشأن النمو العالمي في العام 2026 على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الطاقة والأسمدة. أعلن محامي الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم بالسجن بسبع سنوات في الجزائر عن رفض طعن بالنقد قدمته النيابة، ما ينهي إجراءات التقاضي ويفسح المجال لاحتمال إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا عن الصحفي. ودعت فرنسا اليوم عالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران بمراسيم وطنية مهيبة بحضور زوجته وعدد من الشخصيات من عالم السياسة والفكر. الرئيس إيمانويل ماكرون أشاد بمفكر إنساني النزعة، لكنه يظل فرنسيا على الدوام في نضالاته من أجل الحرية والسلام. أحلام الطهر.
5: أقيمت مراسم تكريم وطني في مجمع الأنفاليد بباريس للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي توفي عن عمر نهز 104 أعوام. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسيرة استثنائية طبعت هذا القرن، مؤكدا أنه لم يخضع يوما لحقيقة معسكر واحد. وأشاد ماكرون بالمفكر الذي وصفه بأنه ذو نزعة إنسانية كونية من خلال نضاله الدائم من أجل الحرية والمساواة والتحرر وكذلك الأخوة مع جميع الشعوب المحرومة من حقوقها. وخلال أكثر من قرن من الحياة والعمل الفكري، تنقل إدغار موران بين الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا باحثا عن فهم أشمل للإنسان والعالم. برحيله تغيب إحدى أبرز الشخصيات الفكرية الفرنسية حيث عرف بلقب ذاكرة القرن، ودافع طوال مسيرته عن الفكر المركب الذي يقاوم الاختزال والتبسيط والانقسام بين التخصصات، ويسعى في المقابل إلى وصل حقول المعارف بدل تجزئتها وإلى بناء جسور الحوار بين العلوم والفكر الفلسفي.
1: شكرا لك أحلام. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشر. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها: إسرائيل تصعد في لبنان، قتلى في الجنوب ومصابين، واستهداف عند مدخل بيروت قبيل جولة مفاوضات تستأنف مساء في واشنطن. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية الهجمات الإيرانية المتجددة. ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا، ويبادر برغبته في لقاء مجتبى خامنئي في مرحلة قادمة. وهجمة أوكرانية مضادة بالمسيرات على سانت بيترسبورغ حيث يفتتح المنتدى الاقتصادي الروسي.
7: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل، وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتور ستريت جيستر هيل، أو الاتصال على الرقم 04-0505-7700.
8: بإدارة أحمد المصري.
9: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
10: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
9: يا رايت تعطيني الرقم.
10: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

الصباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: مساكم خير ومحبة، وعدنا معكم مجددا حبيب مستمعي 2000 FM على الموجة 98.5 FM، وأيضا ضمن سواقي جروب الإعلامية وعبر موقعنا عبر الإنترنت www.doutrebleo.com.au، وأيضا ضمن الأب اللي تأخذوه من التليفون ثبتوا عندكم من الواتس من الأب ستور Community Radio Plus. أحبتي مستمعي الإذاعة، أسعد أوقاتكم مجددا بكل خير ومحبة، ونرحب بكم، ويسعدنا أن نستضيف اليوم شخصية اجتماعية فاعلة تركت بصمات مميزة في خدمة المجتمع والعمل الإنساني التطوعي، وهي السيدة سو بدر الدين. أهلا وسهلا بك ست سو، نشكر حضرتك على تلبية الدعوة للمشاركة معنا في هذا اللقاء للتعرف على مسيرتك الاجتماعية والإنسانية وأبرز الأنشطة اللي والمبادرات التي أسهمت في من خلالها ست سو في خدمة المجتمع وتعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراده. نتمنى أن نكون فرصة مثمرة ومستمعين أيضا يستفادون من هاللقاء. أهلا وسهلا بك ست سو.
1: شكرا كثير لك استاذ دكتور علاء على هذه المقدمه الحلوه، وانا بتشكرك وبتشكر السيدات الكريمات على استضافتي اليوم بهذا البرنامج الحلو اللي ان شاء الله بتوصل اصدائه لجميع المستمعين باحسن حاله. شكرا كثير لك.
0: اهلا ست سو. طبعا ولو انت غني عن التعريف منه ما يعرفك، بس تعريف لست سو يعني عملك ووضعك وكذا، من هي سو بدر الدين؟
1: ابتداء أنا ناشطة اجتماعية وكمان موظفة اجتماعية، صار لي سنوات طويلة بهذا الحقل الاجتماعي. طبعا أنا بسخر حالي لخدمة الإنسان وخدمة الإنسانية وخدمة المجتمع كمان، وبعمل قد ما بقدر وما بيطلع بوسعي إن أنا أكون قد هذا الحمل، وإن شاء الله بكون أكتر بعطاء بهذا المجتمع لحتى أنا أحرص على الآخرين وعلى راحتهم وعلى سعادتهم كمان. لو هذا الشيء على عاطق شخصي يعني كمان انه مش بس خلال شغلي، لا كمان انا بحب يكون هيدا على عاطق شخصي عن اي حدا بيحكيني باي شغله ممكن ساعده فيها، انا ما عندي مانع لو بي على وقتي على مساعدتي او حتى يعني على جهدي الخاص، فهيدا كمان انا شيء بشعر فيه كتير بالسعاده. انا لحتى مره صديقه سالتني انت يعني بتحبي تعملي هيك، انه ليش؟ بالله هيدا هو احساسي بالسعادة.
0: يعني هو ليش يعني إلا مقابل ثمن معين؟ يعني في كثير ناس فاعلين خير وكذا.
1: أنا إحساسي بالسعادة بيطلع لما أشوف الآخرين مبتسمين وأنا قدرت ساعدهم ولبيهم ولبي هذا الموضوع اللي هني قصدوني فيه، فهيدا أنا قمة سعادتي. أنا هيدا ما بعرف، يمكن تربيتي هيك، كانت أهلي أو والدي أو والدتي كانوا هيك يعني مش حقلهم بالاجتماعي، بس أنه هني كانوا بيحبوا المساعدات كتير يعني، وكانوا تقريبا مع الناس وبالمجتمع.
0: شيء حلو.
2: أول شيء مرحب بك يا سو، وأهلا وسهلا بك معنا ونور الاستوديو بوجودك.
1: بوجودكم
2: سو. طبعا إليك نشاطات عدة، هلأ مثل ما تفضلتي قلتي بتقدمي المساعدة وبتساعدي ناس، وناس بتطلب منك وتساعدين وما بتقصري معهم.
1: إن شاء الله يا رب.
2: هل يا ترى لقيتي يوم أنك قدمتي عطائك وقدمتي ما الناس بتطلب منك، بس شعرتي انه في ناس شو ما بتعملي لها مثلا ما لقيتي منهم هالاستحسان؟ يعني عرفتي كيف؟ في مرات ناس عندها كتير عطاء لكن ما بيلاقوا، انت مش ناطرة النتيجة
1: صح.
2: لكن ممكن واجهتي هيك امور مع ناس قدمتي لو سعيتي لو رحتي وجيتي وبالاخر ما لقيتي اللي انت، فانت مش ناطرة انك يرضوكي ولا لا، لكن هل تفاجأتي فيهم؟
1: من جهة المفاجآت انا تفاجأت بكتير امور وكتير اشخاص بس مش هيدا انا هدفي ولا غايتي.
2: اكيد طبعا
1: انا طالما انا ضميري مرتاح وانا قدرت اني لب النداء الله يرحمها والدتي ويرحم جميع الأموات، كانت تقلي عملي منيح كبب البحر.
2: أي مزبوط.
1: فلما بينكبب البحر ما بتعود يديري ظهرك.
2: أكيد طبعا.
1: فهلأ أنا اللي علي بعمله قدام ربي وقدام ضميري قدام استحساني أنا اللي بشوفه، والباقي على رب العالمين.
2: أكيد.
1: هالشخص هيدا قدر أو ما قدر، هذا الشيء بيرجع له، بيرجع لإنسانيته، بيرجع لأخلاقه، بيرجع لضميره. هيدا الشيء بخصه هو. بس طالما أنا قدرت لب النداء اللي علي، بقول أنا دائما أقول اللي علي عملته.
2: أكيد.
1: والباقي
2: أكيد.
1: على رب العالمين.
2: أكيد.
1: الشخص التاني كيف بيستقبل؟ هذا الشيء برجع له. أكيد. بس أكيد أنا تعرضت لكتير مواقف هيك عدم استحزان عدم استحسان أو عدم رضا أكيد. بس بالنهاية أنا طالما أنا راضي نفسي وراضي ضميري هيدا هي أنا اللي يعني اللي بسعى
2: أكيد له. وهيدا 100% صح.
1: الحمد لله.
3: أكيد ارتقائك بالأحبة والنشاطات اللي تقومين بيها وإحنا شفنا يعني المناسبات وكذا.
2: الله يخليك يا رب.
3: خلينا نعرف على النشاط الجديد اللي أنت هسه يعني متهيئة إليه.
1: هلأ أنا رح اختصر قد ما فيني. هلأ أنا موظفة اجتماعية وكمان ناشطة اجتماعية بجميع المجالات اللي بتكون موجودة بالمجتمع خلال حفلات أو حفلات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية حتى. أنا كشغلي ببلو دراجون فلاي وكمان مركز الفراب الثقافي اللي هني بالتعاون مع طبعا, فهذا تحلي الفرصة أن أنا أكون بالحقل الاجتماعي أكثر. من خلال هيدي الفرصة أنا طبعا مثل ما كلنا بنعرف الضيعة اللي أنا بنتسب لها اللي هي ضيعة كفركلا دمرت بالكامل, وهي أول ضيعة تقريبا انتكبت وتشردوا أهلها وكمان يعني نزحوا أهلها. فأنا على طول بحب أني ضوع هذا الموضوع, بس كانت التضواية يعني ضمن نطاق الأفراد, ضمن نطاق الأصدقاء, ضمن نطاق ضيق بدي أقول بمعنى أصح. فأنا حبيت وسع هذا النطاق وأحكي عن ضيعتي كفركلة لأن بالفعل تستاهل التمجيد, لأن هي عبر سنوات طويلة يعني أنا عم بحكيكي وصراحة قلبي عم يدق لأنه بس ذكرت كفركلة. هي ضيعة مرقت عليها نكبات كتيرة خلال السنين, يعني دمرت كمان أكثر من مرة. بس حبيت أنا ألقي الضوء على هالضيعة كيف كانت بخضارة بشجرة بزيتونة بالناس اللي فيها باللمة اللي فيها بالأعياد بالمناسبات. يعني حتى لما أكون أنا ماشي بالضيعة مثلا أمشيت من جنب بيت يعني شوف لهالدرجة الناس بتعرف بعضها, الضيعة كلها كأنها يعني بيت واحد. فإذا الشخص ما بتعرفني ما بيعرفني أو الست ما بتعرفني دغري بتسألني أنت بنت مين, يعني ما بوجي مش مألوف لإلها بدها تعرف أنا بنت مين. يعني إذا ما عرفتني بدها تعرف أهلي.
2: ما هني أهل الضيعة كلهم هيك مع بعضهم,
1: فهني يعني بحب يكونوا كلهم لمي وحدة جامعة وحدة. ونحن ضيعتنا كانت مشهورة بالزيتون, الزيتون لدرجة أنه صار في منه عدة صناعات وصار منه تصدير لأستراليا بأحدى المعاصر اللي عملوا له لوجو خاص الزيت تبعه وصدروا لأستراليا من سنوات يعني, وغنية كمان بعمل صابون الزيت. يعني صابون الزيت كمان كان مشهور عنا بالضيعة, في معمل لصابون الزيت عنا بالضيعة كمان يصدر للخارج وكمان ببيع على نطاق لبنان كمان. فكان عنا نحنا نشاطات وصناعات وتجارة كمان كبيرة من قلب الضيعة, لأن كانت ضيعة مش صغيرة كانت كبيرة, فكبرت هي بالصناعات اللي فيها بمحطات البنزين بالمعاصر الزيتون كمان. عنا كان 7 معاصر زيتون, يعني يمكن ما في ضيعة تانية عندها هالقد معاصر زيتون, لأنه ما شاء الله كانت الضيعة خيرة وكريمة بعطاء الزيتون. وعندنا شجر كمان زيتون معمر اللي هلأ كله راح طبعا, فكانت هي مش شجرة عادية بتحسيها هي قد الأكبر من البيت, لأن الجذع تبعها بيكون يعني جدا جدا كبير
2: والجذور بتعيش 1000 سنة,
1: والجذور تبعها يعني أكبر من الإنسان الجذر الواحد. يعني حتى بتكون طالعة لبرا قد ما هي معمرة بالأرض. فهذا للأسف نحن زعلنا عليه كمان كتير, هو ينزعل على كل شيء, بس كمان هذا تاريخ لقلنا هو اللي هو نحن نكون بالزيتون. وكانت كل الناس يعني متكلة على الزيتون بحياتها, منا التجارة منا كمان مونتها على مدى سنتين, لأنه الزيتون مرة بيكون عطاؤه كبير ومرة السنة اللي بعدها بيكون أقل شحيح بيكون. فلذلك الناس بتكون أنه عامل الزيت والزيتون يكون مكفي على مدى سنتين. فهي كانت أهم رمز لضيعة كفركلة هي زيت كفركلة. كفركلة, وعلى فكرة هي كفركلة معناها عروس القرى.
2: هلك بدي
1: عروس القرى. عروس القرى هي دائما متزينة, كان على طول وقت الموسم القطاف والزيتون يعني كان يعملوا حلقات دبكة وقعدات ومسامرة وقعدات الشاي والقهوة، وطبعا بيجيبوا بيقولوا له عنا الصدر، صدر اللي بيكون الصينية الكبيرة هي الصدر، يعني الصدر بيكون
2: هذا الألمنيوم،
1: أيوة الكبير مش الصدر، الصدر بيكون كبير، بيحطوا عليه اللبنة والفول وهيك، بيحطوا دغري من الحنفية الزيت اللي عم تنعصر بيحطوا عليهم وبيأكلوه، بيكون بعده الزيت بعده مر بيشحط شوي، فبيكون هيدا مر، فهني بينبسطوا فيه انه هيدا اول عصرة.
2: أكيد.
1: فهذا كان إلى ميزة خاصة واحتفالات عنا بمعنى يعني انه احتفالات انه هيدا اول عصرة زيتون لهيدا الموسم. فكان نحن عنا موسم الزيتون كان يعني مميز جدا جدا جدا. كمان في عنا التين، بس التين كان يعني أقل، بس الزيتون كان له مواسم خاصة، احتفاليات خاصة، جمعات خاصة بين الناس، وكانت تجمع الناس بالحقول كمان، هيدا بيسلم على هيدا، هيدا بيسلم على هيدا، كان في استمتاع. أنا يعني بما أني أنا متواجدة هون، بس أنا حرصت أكثر من مرة أن يكون متواجدة بموسم القطاف لحتى أستمتع بهيدا الموسم اللي هو فيه، يعني بستمتع بالشجرة، بالزيتون، بتنقية حبة الزيتون. يعني والدتي الله يرحمها كانت تنقي الحبة الكبيرة لحالة والحبة الصغيرة لحالة،
2: كان يحط حريم شايك.
1: أيوة
2: وبيعندهم الشرشاعة هيدي بيقولوا له
1: صحيح
2: صحيح، بيهزوا الشجرة كلها. أيوة. أنا حضرت موسم الزيتون لما وقت اللي صارت المشاكل بحرب الخليج بالكويت، فاضطرينا نروح على لبنان، هون حضرنا كل العويد اللي عم بتقولي عنها. عن جد هي القرى دايما هيك أجواءهم حلوة،
1: مواسم مبهجة،
2: مواسمهم
1: يعني
2: حلوة، خصوصا مثل ما قلت الزيتون. بالجامعة كنا ننزل كلنا لتحت يفرشوا هالحرام، خالاتي عماتي وعمومتي كلنا هيك مع بعض، والأكل أجواء مثل ما قلتي
1: بتجمع العائلة، يعني
2: ما في أحلى منها،
1: بتجمع العائلة كل نهار وعلى مدى، يعني اللي عنده زيتون كتير بده يقعد أسبوعين ثلاثة، هو يوميا عم بيروح على الحقول ليقطف الزيتون. فكان هي فيها استمتاع، ولدي خاصة أنه بموسم قطاف الزيتون، فكانت كفركلة متميزة جدا بأشجار الزيتون وخاصة المعمرة.
2: أكيد.
1: فنحن بهيدا هلأ الحفل اللي نحن عم نحيي هيدي الذكرى مرة تانية، أنه كيف كانت الجدود وستاتنا وأمهاتنا كمان ونحن كمان كتجربة شخصية كمان عم نعيد الذكريات بهيدا.
2: أكيد.
0: رح
2: إن شاء الله بترجع.
0: رح نتكلم ستسو بالفعاليات اللي حتكون ضمن الإيفنت، بس حسب علمك كفر كلها هي البلدة الأولى بالزيتون، أم هنالك يعني تسلسل يعني مثلا؟
1: لا طبعا أكيد في ضيعة تانية غنية بالزيتون، بس هي أكثر ما يميز كفر كلها بشكل خاص هي شجر الزيتون وخاصة المعمر، لأنه في شجر عمره أكثر من 500 سنة 600 سنة. فنحن يعني أنا بذكر كمان، رح أحكي عن ذكرياتي أنا. والدتي كانت تقول أن هي ورتت في منطقة اسمها هورة، ورتت هيدا الحقل الزيتون عن ستة. الستة كانت موجودة بالاحتلال العثماني. فكانت ستة لأمي تحكي لها عن أنه كيف كان الاحتلال العثماني يجي بالضيعة لعندهم، كيف كان يعمل بالضيعة. فكانت هيدي يعني تصور من هديك الأيام ستة لأمي ورتاني هيدا الزيتون من أهلها.
0: أكيد.
1: فهي ستة لأمي ورتتها إياهن، فتصور قديش كان عمر الزيتونة، يعني حقل كامل من هيدا الزيتون، فتصور كل زيتونة يعني ممكن أنه يعني جذعة السيارة بتمثل جزء بسيط من الجذع.
2: إيه أكيد طبعا. حتى في أكبر معمرة للزيتون بفلسطين.
1: صحيح.
2: أكبر عمرها 1000 سنة، هيدي لحد هلأ محافظين عليها، والإنتاج تبعها كأنه زارعينها هلأ. صحيح. 1000 سنة عمرها يا سبحان الله.
1: هو بيكون عطاء أكبر على فكرة. يعني والحبة الزيتون بتكون أكبر كمان على هيدا الشجر. فهي هيدا والدتي ورتت هيدا الحقل الزيتون أو بستان الزيتون من ستة اللي كانت هي مواكبة الاحتلال العثماني.
2: سبحان الله.
1: فكانت هي تقلنا قصص كانت ستة تقلها إياها. وأنا يعني بعدهم هالذكريات راسخة براسي، وأنه كانت كمان ستة تحكي لنا كيف كانت أمها أن هي عايشة بهذا الزمن.
2: أكيد أكيد.
0: طبعا رح ندخل بالتفاصيل، بس اللي أحبتنا المستمعين والمشاهدين نأخذ فاصل ونعود، تابعونا.
4: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
5: 04-0505-7700. بإدارة أحمد المصري.
2: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
3: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
2: يا ريت تعطيني الرقم.
3: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: أحلى صباح مع راديو جود أذنز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جود أذنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى أحلى.
1: ورجعنا معكم أحبتي المستمعين والمشاهدين، وطبعا ست سو الآن راح نركز على عندك مناسبة سمعنا، أريد نعرف موعد المناسبة، المكان، مش راح تتضمن المناسبة. أنت طبعا أوردي خبرتينا ليه سميتيها غصن الزيتون، يعني كناية بالضيعة اللي حضرتك من عندها. بالنسبة للمناسبة متى حتكون وشو التفاصيل الأخرى حتى مستمعينا إن شاء الله يشاركون؟
2: الصراحة كفركلة غصن الزيتون هو اسم مميز جدا. أول شيء أنا قصدت أن أسميه غصن الزيتون نسبة إلى كفركلة أنها هي غنية كتير كانت بشجر الزيتون وبالزيتون وبالمعاصر. وتاني سبب كمان واللي هو الأهم هو نسبة للسلام. هذا هو الهدف من البرنامج اللي رح يقام ب 8 الشهر اللي هو يوم الاثنين 8/6 هيدي السنة.
1: طبعا
2: لا الاثنين هو بيكون public holiday الاثنين 8/6 الساعة 6:30 ب سيتي فيو، صالة السيتي فيو. هذا البرنامج رح يتخلله طبعا عدة كلمات، وبعدين رح يكون في فيلم ريبورتاج عن الضيعة، ورح يكون في كمان دقعود مع أغاني شوي حلوة وطنية هيك اللي بيأديها بيت صالح. وبعدين بده يكون في عدة مفاجآت، منا الكنافة، هدايا مميزة بترمز للضيعة، الديكورات اللي بترمز للضيعة. رح تحس حالك أنت فايت على بيت ضيعة وقاعد فيه، عم تاكل أكلات ضيعة، عم تاخد هدايا من الضيعة، عم في يكون رح يكون في بيع وشراء كمان من غراض الضيعة. فرح يكون إشياء جديدة، حافل برنامج، ورح يكون في عدة ضيوف رح يكونوا عم يلقوا كلمات كمان مميزة، وهن فالصراحة ضيوف مميزين كمان.
1: أكيد أكيد. يعني نقدر نعتبر أنه في بازار ضمن الاحتفالية؟
2: مش بازار لا، بس في يعني أشياء معينة نحن رح نحاول أنه اللي بيحب يشتري منا ترمز لاحتفالنا. لا مش بازار. هي بس أنه أشياء بترمز لبيت الضيعة وللضيعة
1: ولاحتفال. واللي حاب يعمل أوردر يعني ممكن.
2: أوف كورس طبعا.
1: يعني مش بضاعة معروضة على طاولات أو شيء.
2: صح صح. بحب تعمل منا رح يكون الزعتر، الزعتر اللي هو البلدي من الضيعة كمان رح يكون جاي، مش من ضيعة كفركلة بس من ضيعة تانية، بس هو كمان برمز للضيعة بخلطات خاصة كمان. ورح يكون في اشياء صغيرة مثل مانيتشور هيك، يعني بترمز كمان لأغراض الضيعة، الفناجين، القهوة المعينة المميزة كمان رح ترمز للضيعة. ورح يكون في كمان اللي هو الكنافي هيدي كمان مجانا طبعا مش للبيع. ورح يكون في شاي اللي هو في عطرة كفركلة. كانت ستة الله يرحمها، كنا في الصبح على صوت فرقعة الخشب، لما بيفقع الصبح الخشب تسمع تك تك هيك وريحة الدخان، وكمان ريحة الشاي اللي هو كانت ستة الله يرحمها تحط فيه العطرة. هي هيدا العطرة ناس كتير بتستخدمه للحلو بدل ماء الورد أو ماء الزهر أو شيء. بس ستي كانت علمتنا أنه نحن نستعمله للشاي. هو عنده فوائد خاصة وفوائد كتير كمان خاصة للسيدات.
1: من إيش عفواً يتكون العطرة؟ يعني
2: هي نبتة بتطلع بالنبتة معينة رح يتم توزيعها كمان نسبة إلى هيدي الذكرى ستي، فرح يتم توزيع هيدا العطرة كمان بأنك فيك تزرعها أنت بالبيت، تاخدها وتزرعها، ورح يكون هيدا الشاي كمان لحتى تشوف طعمته كيف. هي كتير كتير طيب وريحته مميزة جدا، يعني هيدا الشاي عطرة كفركلة. فبرجع فيك للذكريات، أيام كانت ستي، كانت أمي، كان بيت جدي، فكل هيدي يعني ذكريات بتحس أنت بشوق إليها وحابب أنت تسترجع. فكله رح تعشوه معانا بهيدا الحفل اللي رح يكون يوم الاثنين 8/6 الساعة 6:30 بصالة السيتي فيو.
1: السيتي فيو اللي هي أعتقد بكانتربري.
2: أيوة كانتربري رود اللي صاحبها توني أبو ملحم.
1: توني أبو ملحم نوجه له التحية دائما، وسباق بالعطاء
2: سباق يعني. ومعطاء ودائما واقف وقفة حق.
1: حلو حلو. طبعا هو جهد مش سهل سو يعني الله يعينك، منو اللي يساعدك، منو سبونسر معك حتى ما ننكر جهودهم يعني. نعم
2: والله هي كانت فكرة خاصة أنا يعني طلعت معي وليدة اللحظة. حبيت أني أعمل، طبعا في أحد الأصدقاء شجعني على هذا الموضوع وحب وجه له تهية كمان، أنه يعني كانت فكرة وليدة اللحظة. اتصلنا بتوني، حجزنا التاريخ، بلشنا تحضيرات وعملنا الدعوات والفلايرز وبلشنا شغل. أنا كنت لحالي على عائق الخاص هذا بشكل فردي مع بنتي، والحمد لله تعرفت على ستات من كفركلا أنا ما كنت بعرفهم من قبل، بعض السيدات تعرفت عليهم مؤخرا وهني عم بيساعدوني بالتحضيرات وعم يبذلوا مجهود كبير كمان مع عائلاتهم إن إحنا ننجح هذا الموضوع عبر التحضير أو عبر الدعوات أو أكيد. عبر الاجتماعات اللي نحن عم نعملها. يعني تمت الاجتماعات عدة مرات، فالحمد لله كانت جدا ناجحة وكان في تفاعل كتير قوي من السيدات، وبفتخر فيهم كمان انه هني من ضيعتي من كفر كلا. فسائبت هي هيك
1: حتى ما نظلمهم، اذكري اسمائهم بليز.
2: اكيد بوجه تحية للست ليلى سرحان ولينا سرحان واولادهم يعني كمان وعائلتهم، وكمان الست عبير حاوي، وكمان بنتي تمارا بدر الدين اللي عم تقوم بجهد كمان كتير جبار بالنسبة للميديا أولى التحضيرات اللي هي على الشاشات راح تكون. فكمان بوجه لهم كلهم عن جد تحية كبيرة. والست زينة سرحان كمان هيدي كبيرتنا، إن شاء الله ما كون نسيت حدا. والسيدة فاطمة اللي هي من ضيعة تانية بس كمان عم تساعدنا بمجهوداتها، والله كمان في يعني كذا شخص عم بيساعدني، وما بدي انسى حدا، ما بدي اظلم حدا، بس حقيقة كلهم انضموا الينا من ضيعة كفر كلا اللي نحن هلا تعرفنا مؤخرا على بعض. للاسف ما عرفنا نحن انه في
1: يعني
2: موجودين،
1: يعني الايفنت خلق فرصة انه نتعرف
2: صحيح.
1: على بعض
2: نجتمع
1: يعني
2: كلنا سوا. صحيح نعم صحيح نعم. صحيح يعني عن جد أنا بتشكر هذا الموضوع. نحن بلشنا بفكرة صغيرة نعمل عشاء صغير وهيك، بس الحمد لله بجهود الكل بمساعدة الكل الموضوع كبر، وإن شاء الله رح نكفي وما رح نوقف هون.
1: طيب سؤال تفضلك.
3: سو أنا حابة أسألك من خلال يعني المناسبات، كذا مناسبة بتكوني عارضة عندك عرض لبضاعة مميزة عندك إياها.
2: صحيح.
3: لفت انتباهنا الزعتر اللي أنت بتعمليه.
2: صحيح.
3: هل فكرة هيدي موجودة بالضيعة أو أنت اخترتيها هالفكرة تحطي المكسرات والممكن ما كمان الحر يتواجد مع الزعتر فعلا مميز؟ يا ريت تعطينا هالفكرة من وين اجتك.
2: لا والله هي منا موجودة بالضيعة، هني بيعملوها بالضيعة انه زعتر وسمسم وصماء وشوية ملح، كانت هي هيدا الزعتر السائد بالضيعة يعني المتعارف عليه. بس انا حبيت طور هيدي الفكرة انه وصل انتاج بلدنا، وصل الهيريتج اللي هو التاريخ تبع بلدنا، انه هو عن طريق الزعتر انه انا اعمل بافكار جديدة. الناس حبت هيدا الموضوع، حبت الاضافات وحبت انه يكون في شيء جديد ومختلف عن الزعتر. بما انه انا وصلت تاريخ الضيعة، وصلت العادات تبع الضيعة، وانه هنو بيحبوا ياكلوا من الزعتر اللي هو مغذي جدا فعلا للدماغ. وصلته بفكرة انه جديدة وسهلة وبسيطة، وكمان انه بتفيدهم.
3: ايه فعلا حلو. والطريقة اللي انت هل بتواجه صعوبة بطريقة الديكور لما تعبيهم بالمرت؟ هل بتلاحظي في صعوبة بتتخربط معك لانه ولا غلطة يعني؟
2: بالفعل هو كتير بده دقة، لانه انا بعد برسمهم شوي شوي، يعني بحط بالملعقة الصغيرة بحط الكمية اللي بدي اياها، انا بحطها شوي شوي بحطها حوالين المرتبان ينزل ينزل ينزل، وبعدين بحب يعني بحاول اعبي النص، انه نص المرتبان عشان هيدي الأطراف الخارجية ما تنكب لجوا وتخرب. لا هي فعلا فيها دقة شوي، بتاخد وقت أكتر من أنه أنا أخلط الزعتر كله فرد مرة وعبيه فرد مرة. طبعا هذا ما بياخد وقت، فيك تعبي 20 كيلو سوا مع السماء والسمسم والملح وتخلطين كلهم مع بعضهم وتحطين بهالمرتبين. بس بدي كمان نوه، أنا ما بحط ملح أبدا. أبدا أبدا ما بزيد ولا أي إضافات اصطناعية أو حتى منكهات اصطناعية أو حتى ملح. دائما أنا بحط الأشياء يعني حتى البركة حتى البركة صافية، السماء سماء صافي، السمسم سمسم صافي. ممكن الشيء الوحيد اللي ممكن نضيفه أنا هو الزعتر الحلبي، إضافة الزعتر الحلبي بيعطي نكهة خاصة للزعتر. فهو حتى هيدا يعني مش نكهات مصنعة ولكن هو نوع تاني من الزعتر. أنا بخلط 3 أنواع زعتر مع الإضافات الأخرى اللي هي 7 خلطات بالإضافة لثلاث أنواع زعتر.
3: بس فعلا نقول سلم ديتي.
2: الله يسلمك يا رب. لا هذه فكرة أنا مبتكرتها من نفسي. مثل ما هلأ عم نفتكر عم نبتكر فكرة كفركلة وغصن الزيتون.
3: أكيد أكيد.
1: طبعا كفركلة هذه أول مناسبة قمت بها، يعني هذه أول مرة هالمناسبة هذه بها ولا في مناسبة سابقة؟
2: لا هي هذه أول فكرة هلأ انولدت وهلأ كبرت وهلأ وصلت كمان لأهل كفركلة بلبنان، وهن رح يكونوا معانا لايف متابعة خاصة من لبنان. كلنا رح يكونوا معانا عم بيتابعونا عبر الأثير طبعا. رح يكون في لينك خاص عبر الفيسبوك رح يتم البث، وهن رح يكونوا كلهم معانا أكيد، لأنه هيدا أول حدث لضيعة كفركلة يذكر مش بس برات الضيعة بل بدول الاغتراب كلها.
1: أكيد. أو ناوية إن شاء الله إذا نجحت الفعالية كل سنة تعملين هذه ولا لأنه ظرف خاص أو شيء؟
2: لا هو نحن أكيد ما رح نوقف ورح نكفي، رح يكون في كفركلة غصن الزيتون 1 و2 و3، وإن شاء الله قد ما فينا نعطي وقد ما فينا نكفي وقد ما فينا نستمر رح نضل مستمرين. أنا بس بدي نوه كمان أنه هذا كله عاتق شخصي، ما في ولا حدا عم يدعمنا، كلها جهودنا وكلها إنتاجنا وكلنا نحن عم نتعاون مع بعض.
1: طيب عفوا من هالسؤال، ما أعرف كأنه قريت أو يمكن أنا متوهم، هل ريعها حيكون كيف لمين ريع؟
2: طبعا الريع رح يكون خاصة لأهل كفركلة. خاصة لأهل كفركلة عبر طريق بلدية كفركلة، هو رح يتم الإرسال لألهم، وطبعا في كل النازحين هن عندهم أسماءهم وعناوينهم، هن رح يتم يعني الوصول إليهم عبر البلدية.
1: شيء حلو شيء حلو. أكيد أكيد. إذن إحنا بالدقائق الأخيرة اللي حاب يحضر الإيفنت ستسو يعني كيف يعني يعمل بوكينج ولا يروح دايركت وهناك يعني التيكت ولا كيف العملية؟
2: هلأ في اللينك خاص هو بشراء التيكت، ممكن هلأ ننزله بعد شوي، وفي يحكيني على رقمي الخاص كمان لحتى أنا سهله الموضوع على الرقم 0410-629-653 0410-629-653. يحكيني أي وقت اللي كان، أنا ببعث له اللينك وببعث له الفلاير وببعث له كل المعلومات اللي خاصة بهذا الحفل. واللي بحب يحجز كمان في كمان وما قدر يوصلنا أو أي شيء يجي على الباب كمان، نحن هونيك في صبايا متطوعين. يعني أنا كمان بدي وجه تحية للصبايا الموجودين معانا، نحن كلنا على فكرة سيدات ما معانا ولا شاب.
3: لازم هاي عشان هيك بيطلع حلو.
2: فكلنا يعني سيدات وصبايا موجودين، نحن كلنا عم نعطي الجهود. أكيد نحن بدنا نستقبل رجال لأنه في بدنا يكون معنا، بس هلأ حاليا نحن كلنا نشاطات نسائية، نشاط نسائي يعني. فهيكون صبايا هونيك موجودين على الأسماء، ممكن يدفعوا على الباب بصالة السيتي فيو بيلا كيمبا طبعا أشهر من نار على العالم. واللي ما قدر كمان يوصل للباب أو ما قدر كمان يوصل للفلاير يحكيني كمان مرة تانية على 0410-629-653. رح يكون في عشاء فاخر وفي طعمة الضيعة كمان، ونحن كمان من عنا عم نقدم أشياء خاصة بأكلات الضيعة، رح يكون في حلو فواكه مشروبات خاصة وكمان رح يكون في هدايا وفي طنبلة طبعا وفي أوكشن. يعني رح يكون شوي متميز هالحفل، مش مثل كل يعني ما بدي يكون أحسن من غيري، بس أنه إحنا عم نحاول نغير فيه شوي ما يكون ممل.
1: نعم.
2: فنعمل إشياء زيادة نحنا ما يكون الناس متعودة عليه. في اختلاف.
1: أكيد. إذن اللي حاب يشارك حبة المستمعين ومشاهدين يتغدى خفيف ويتعشى عن ستسو.
2: طبعا طبعا يعني أكلات السيتي فيو في حقيقة يعني لا يضاهي الطعم. وكمان احنا ضايفين أشياء من عنا نحنا، في عنا ست عندها طبخ الأهل الضيعة اللي يعني لا يعلى عليه، مثل المجدرة والكمونة
3: وما في خبز ساج. عشاجة.
2: يا ريت والله، بس ما بيسعفنا المكان والوقت لأنه البرنامج حافل وما في وقت كمان للساج، لذلك نحن استعدنا بهذا الموضوع بالكنافة اللبنانية. رح يكون كمان حلويات أبو آدم معانا، وهو رح يكون موجود بلباسه الخاص، وهو رح يقدم لكم صحون الكنافة.
1: حلو،
2: ورح يكون طبعا في قهوه لبنانيه وشاي عطرة كفركلة، هذا اهم شيء.
3: هذا العطر اللي قلتي عنه ماما كانت تحطه برز بحليب والمعلبيه، صراحه طيبه طعمتها، بس بتحسي ريحتها فواحة بالليل،
2: فواحة
3: بتجنن، شجره كتير حلوه
2: فعلا فعلا. الى رمزيه خاصه
3: فعلا اكيد.
1: إذن بالدقائق الاخيره ست سو، شكرا لحضورك، وان شاء الله يعني ندعو كل الأحبة اللي يشوفونا واللي ما لحق يشوفنا لايف أو لا ما سمعنا عبر الراديو، عبر السوشيال ميديا نقلناها لايف ورح يكون موجود على الفيسبوك، تحضرون وإن شاء الله برنامج ممتع مع غصن الزيتون. وكلمة أخيرة ست سو للي يسمعك ويشوفك الآن، شو حابة تقول؟
2: أكيد أنا بدي أتشكركم وأتشكر الإذاعة على هذا اللقاء الحلو، وأتحتوا لي فرصة أن أنا أحكي وعبر عن مشاعري بالنسبة لهذا الموضوع وعن حبي للضيعة اللي أكيد كل واحد بحب أنه يحكي عنه. أكيد. وكمان أنا بحب أقول لكل اللي بحب يزورنا على اليوم الحفل بثماني ستة، بقول له أهلا وسهلا فيك، وأنت مش فايت على حفل، أنت فايت على بيتك. وأنا ممنونة منكم وممنونة لهاللقاء الحلو، وأنا بتشكركم.
1: نعيد ننوه ساعة 6 تبدي المناسبة،
2: الاحتفال رح يبلش الساعة 6:30، البرنامج رح يبلش 7 وموجود بصالة سيتي فيو بلا كيمبا بتاريخ 8/6، ورقم تليفوني 0410-629-653.
3: وإله وقت معين بينتهي أو
1: ساعتين يمكن أو ثلاثة؟
2: هلأ هو من 6:30 للـ9:30، بس طبعا رح يضل اللي بحب يضل يقعد معنا، في أشياء للتصوير يعني، خارج إنه الواحد يقعد يتصور ويشوف يعني الأجواء بيت الضيعة كيف يعني، إحنا عاملينها فعلا أجواء بيت ضيعة، فهو أكيد هيدا رح يأخذ وقت بعد البرنامج. هو مش كل البرنامج طبعا، في رح يكون بتخلله العشاء، المزات، المشروبات، كله هذا خلال البرنامج. بس البرنامج فعليا لأنه الأوكشن بياخد شوية وقت، في العالم أنه ما تعض على الأوكشن اللي ما بتحب يعني تحضر هيك شيء، بس نحن مخلين الأوكشن ورفل تيكتس للآخر مشان يعني اللي بيحب يضل ويحضر أهلا وسهلا فيه، وبيحب بس يؤدي واجبه أنه هو إجا وحضر وتعشى معنا لقمة مهنية كمان اللي بيحب. وفي هنيك يعني ما إلك قلب، أنا متأكدة ما رح يكون في إلك قلب تطلعي يعني، رح يضل هنيك للآخر، نحن رح نضل موجودين طالما الكل موجود وطالما الكل معنا ومبسوط وقاعد.
3: أكيد طبعاً.
1: أكيد شكرا جزيلا ست سو، نتمنى لك التوفيق ودوام العطاء والتألق في كل مجالات عملك. أحبة المستمعين والمشاهدين، انتهى وقت برنامجنا لهذا اليوم، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا ساعة 12 ظهرا، مني أنا على الأوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
4: شكرا ست سو على هذا الكلام الحلو،
2: الله يخليك يا
4: رب، وإن شاء الله نشوفك بعد أكثر وأكثر،
2: الله يحفظك
4: وأكيد يعني. شكرا لكم ومع السلامة.
3: أنا بتشكر كمان حضورك يا سو، وما شاء الله عم تعطينا بهالأجواء الحلوة اللي أخذتينا معك وبعدها ما بلشت، ومنتمنى لك الموفقية ومن نجاح لنجاح.
2: الله يسلمك ويخليك، أنا بتشكركم كتير وبتشكر حضوري معكم كمان.
3: أهلا وسهلا بك.
1: من الشرف. أهلا وسهلا، إلى الملتقى.
0: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.
4: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: 2000 station sponsor.